0: ولينا بيبر العالم زواس فينا بتبعير شو كارن درو ليش كبيرة كلية
1: Uzmi malo sira.

0: لي انا بيبر العالم زي ما سفيرة بتماجر شكرا اندرو ليش كبيرك ليه
1: Campa Calón
2: se cae. Pues mi malo, Sira.